يرلم يا وليخ نفاس واسط نفس يا وليخ الساعات تينات قلت ناو يتايال من قادو بني قاتل هاي بلالي تركع